كفا يا هو ولا بطر نصر هو من النفر تاليا وكما سيانو أفامي دي أدموني أنصر يا ميا وانسيا أنا فمام رفران